قد سيركتانا كباكي بانشي منس قنارت أسيناني خيل كل كناك كسي منا قلت أنك سين خان اللي كم ترين تنياني خيل كل كناك كوبي كيوم بونش القين تنياني نيشا تقيكون أسبان بيت استكي بنا سين خيل كل كناك وتكون أكان قموين أكانا شو منا كم ترين تنياني شو منا قنارت أسيسينا خيل كل كناك ونا كمبي ويتابت أسيسابوني كخاتي منا قنارت وينا كخ